0: بي جروبس يعني انفلتريت او يوم ما بقى اوكي بتيجي البابليك بوليسي سي ام كان هاف ديت وير بقى مو يجي لو بي سي اي كايك ده ماركتنج دي بس انا تو بقى بعد سم بس تو بني على كي ابيل سي ام ده فازن وايف ده لكن بعد ما تكون زان ما زي ادابت او زي ام هي بقى سي سي نا سم فاكتور ما ام سي لاي بني نا غينا يام اونيس وي بقى كاري ده لكن كامبين سي تو ده بقى يام اونيس وي بقى بوليسي سي ام ده بقى كان كده كده كان كي هاف سايتيت كا هاف هارتيت وي بقى بوليسي وي بقى ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔꯁꯤꯅ ꯂꯣꯕꯤꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯊꯤꯡꯅꯉꯥꯏ ꯍꯣꯠꯅꯕꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯌꯣꯟꯅꯉꯥꯏ ꯍꯣꯠꯅꯕꯁꯤꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤ ꯆꯠꯍꯟꯅꯉꯥꯏ ꯍꯣꯠꯅꯕꯁꯤꯒ ꯆꯠꯍꯟꯅꯉꯥꯏ ꯍꯣꯠꯅꯕꯁꯤꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯝꯂꯞ ꯂꯩꯌꯦꯕ
1: ꯇꯥꯃꯣ ꯃꯁꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯤꯗ ꯇꯣꯕꯦꯀꯣꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯛꯁꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯊꯤꯡꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯣꯂꯦꯖꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯀꯔꯝ ꯀꯔꯝꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯤꯡ ꯂꯧꯈꯠꯄꯤꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ?
0: ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯅ ꯀꯣꯂꯦꯖꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯕꯥꯀꯨꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯤꯡꯅꯉꯥꯏ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯀꯔꯤ ꯑꯦꯛꯁ ꯂꯧꯒꯗꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯕꯥꯀꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯡꯖꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃꯁꯪꯉꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯣꯡꯖꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯀꯥꯟꯗ ꯄꯣꯠ ꯑꯅꯤ ꯂꯩꯅꯤ ꯃꯥꯡꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯣꯡꯕ ꯃꯥꯡꯕꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯜꯂꯤꯕꯁꯤ ꯇꯣꯡꯕꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯡꯉꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯀꯥꯟꯅꯗꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣꯁꯤ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯀꯣꯂꯦꯖꯇ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯄꯤꯕꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯗꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯅꯦꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯄꯤꯕ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯔꯦꯂꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯥꯊꯣꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯁꯥꯏꯀ꯭ꯂꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯔꯦꯂꯤ ꯆꯠꯀꯦꯔꯥ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯣꯁꯇꯔ ꯏꯁꯂꯣꯒꯥꯟ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯇꯧꯅꯍꯟꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯈꯩꯁꯤꯗ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯏꯁꯇꯨꯗꯦꯟ ꯃꯈꯩ ꯀꯣꯂꯦꯖꯀꯤ ꯏꯁꯇꯨꯗꯦꯟꯁ ꯃꯈꯩꯒ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯁꯇꯔ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯣꯁꯇꯔ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯏꯁꯂꯣꯒꯥꯟ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯗ ꯏꯟꯚꯣꯜꯞꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦꯗꯅ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯃꯁꯥꯅ ꯑꯩꯅ ꯃꯥꯡꯖꯩꯌꯦꯅ ꯏꯁꯥꯁꯤꯅ ꯔꯤꯌꯦꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ ꯃꯤ ꯄꯥꯔꯁꯦꯟꯇꯦꯖ ꯈꯔꯈꯛꯇꯒꯤ ꯋꯥꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯃꯥꯡꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯂꯩꯔꯗꯤ ꯃꯥꯁꯤ ꯄꯥꯛ ꯇꯧꯔꯛꯑ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯁꯤꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯁꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯅꯦꯆꯔꯗ ꯑꯃ ꯑꯇꯣꯡꯕꯗ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯂꯦꯕꯦꯜꯗ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯂꯦꯕꯦꯜꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯃꯤꯅꯥꯔꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤꯟꯕꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯦꯝꯁꯀꯨꯝꯕ ꯇꯧꯕ ꯇꯕꯥꯀꯣꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣ ꯇꯕꯥꯀꯣ ꯗꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯕꯥꯀꯣꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯧꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯐꯝ ꯃꯐꯝꯗ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯈꯨꯡꯒꯪ ꯈꯨꯡꯒꯪꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯅꯦꯀꯣ ꯃꯥꯁ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯌꯧꯅꯉꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯦꯝꯁꯀꯨꯝꯕ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯄꯣꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯁꯛꯅ ꯈꯔꯗꯤ ꯉꯥꯛꯄ ꯁꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯅꯦꯆꯔ ꯑꯃ ꯂꯩꯗꯅ ꯁꯤ ꯋꯥꯁꯛ ꯑꯁꯤ ꯏꯕꯥꯅꯤ ꯋꯥꯁꯛ ꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯋꯥꯁꯛ ꯃꯤꯟꯅꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯛꯅꯉꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯒꯜꯂꯦꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯅ ꯏꯁꯣꯔꯗꯤ ꯀꯤꯕꯅꯤꯅ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯁꯛ ꯃꯤꯟꯅꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯠ ꯇꯦꯀꯤꯡ ꯁꯦꯔꯤꯃꯣꯅꯤꯁꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯀꯨꯝꯕ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯁꯛ ꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟꯁ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯄꯥꯏꯗꯕ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯏꯟꯈꯠ ꯂꯩꯕ ꯈꯣꯏꯁꯤ ꯏꯟꯁꯇꯥꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯂꯣꯏ ꯄꯥꯏꯔꯦ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛ ꯄꯥꯏꯔꯦ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟꯒꯨꯝꯕ ꯆꯠꯊꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯇꯕꯥꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯃꯤꯟꯅꯔꯣꯏꯁꯤ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯑꯁꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯁꯣꯛ ꯉꯝꯗꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯗꯅꯀꯣ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯦꯗꯤꯛ ꯆꯨꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯦꯗꯤꯛ ꯆꯨꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯣ ꯏꯁꯃꯣꯀꯤꯡ ꯖꯣꯟ ꯀꯩꯅ ꯊꯝꯃꯛꯏꯁꯤꯗꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯁꯨꯡꯉꯝ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯥꯁꯤꯀꯣ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯣꯐ ꯄꯤꯄꯜ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯂꯤꯡꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯖꯅ ꯂꯩꯔꯒ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯂꯤꯡꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯐꯖꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯍꯟꯕ ꯑꯃꯁꯪꯒꯗꯅ ꯁꯤꯁꯤ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯣꯏꯅ ꯆꯥꯡ ꯅꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯜꯂꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯕꯥꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯊꯤꯡꯕꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯈꯟꯖꯩ
1: ꯇꯥꯃꯣ ꯇꯣꯕꯦꯀꯣꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯅ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯌꯥꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ
0: ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯕꯥꯀꯣꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯕꯥꯀꯣ ꯀꯟꯖꯝꯁꯟ ꯇꯧꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠ ꯃꯈꯩꯅ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁ ꯃꯈꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯤ ꯗꯦꯟ ꯍꯥꯔꯠ ꯗꯤꯖꯤꯁ ꯅꯥꯍꯜꯂꯤ ꯗꯦꯟ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯣꯛ ꯇꯧꯍꯜꯂꯤ ꯗꯦꯟ ꯂꯪ ꯗꯤꯖꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯍꯜꯂꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯔꯤꯗ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯍꯟꯕ ꯏꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯂꯩꯍꯟꯗꯕ ꯑꯔꯨꯝ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯂꯩꯆꯠ ꯁꯤꯖꯅꯦꯜ ꯂꯥꯏꯍꯧ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯗꯅ ꯁꯤꯁꯤ ꯃꯥꯅ ꯏꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯁꯣꯟꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯅꯥꯒꯜꯂꯦꯕ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛꯇꯦꯟꯁꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯉꯟꯅ ꯉꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯌꯦꯕ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯗꯧꯕꯀꯥꯟꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯃꯁꯪꯉꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯜꯊꯀꯤꯁꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯁꯦꯝꯕꯀꯥꯟꯗ ꯑꯁꯄꯦꯛ ꯑꯅꯤꯅꯦꯕ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯦꯟꯇꯤꯞ ꯑꯁꯄꯦꯛ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯃꯅ ꯀ꯭ꯌꯨꯔꯦꯇꯤꯞ ꯑꯁꯄꯦꯛꯅꯦꯕ ꯀ꯭ꯌꯨꯔꯦꯇꯤꯞ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯅꯥꯔꯦ ꯗꯥꯏꯒꯅꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯦ ꯁꯤ ꯑꯩꯁꯤ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯅꯥꯔꯦ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯅꯥꯕꯅ ꯀꯦꯟꯁꯔꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀ꯭ꯌꯨꯔꯦꯇꯤꯞ ꯑꯁꯄꯦꯛꯅꯦꯕ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯃꯈꯩ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯁꯦꯂꯤꯁ ꯃꯈꯩꯒꯤ ꯔꯣꯜ ꯂꯥꯛꯑꯅꯦꯕ ꯑꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯀꯦꯟꯁꯔꯁꯤ ꯅꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯀꯩꯗꯔ ꯌꯨꯝꯃꯗ ꯁꯄꯣꯁ ꯑꯩꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯦꯡꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯖꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯝꯂꯞ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇꯨ ꯌꯦꯡꯗꯕꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ